0: ما هي تركيا؟ كاتشا كاتشا يفكروا لما كيتو ليو تاكوا او تاكوا افي.
1: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
2: Yeah.